0: السلام عليكم. ام سبوش
1: از لادن
0: مافيا خلاتي خمره كالبتي كخنت مراتي كتير ماتي يفل فاما هاي فاما بيتر سيد سانتا ليفت كلافي دي اندن الالت فلايت عالي چندان دي پرچ بروه اخو مرابي دمك الچكلا سوغرا يلي كل خمره اخو مرابي دمك مقالو نانا ملو يلا عمد باو افغاني ستا طالبان الالي كل تصوڑا بولي كتا تطورا برا كيل سنرد بورا مافيا لاتا فاما ايشي افل يفل بردل كي بافا سيفت رمي بعد بوم بدا الافغان سلد اپا دفاي ويري تير بعد مافيا لاتي موشي على تي ميم موشكا لاي في ميم بس فتوى على ابدي بابادي وراتا عند راكس في هذا الهم بيبر وتر في ميم بس بابا مافيا بوش او تارا بي جلدي كون بلوتنا كابل ميتو
1: ها او لورد ذس لادن نو وات هيز دوينغ
2: ارا
1: دونت فورجيف هيم